باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن إلى ما توافينا به كلمة الله.

أعزائي، نشكر الرب لأجل المؤتمر ولأجل البركات والفيض. فرحان أكون مع إخواتي في الكنيسة العربية المعمدانية في بوسطن. شكرا أسيس سنود الأخ سامي لدعوة الجميلة، وفرحان أكون مع إخواتي الأفاضل خدام الرب أسيس ناشد والأسيس يوسف الآتة 23. إذ الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله، مجد الله. سبعة وآخر حاجة روح لرومية 5:5. رومية 5:5 يقول لنا الكتاب الإعلان السابع ماذا يوجد في إنجيل الله. يقول لنا أن الضيق ينشئ صبرا، والصبر تزكية، والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي لأن محبة الله. يلا مين حافظ بقى السبع حاجات يقولهم معايا؟ ها اللي هيسمحهم هيبقى ليه بالتأكيد مكافأة يعني. يلا إنجيل الله اللي بنتكلم عنه في المؤتمر بيقدم لنا سبع حاجات. أول حاجة بيقدمها إنجيل الله قوة الله. 2 بر الله. رقم 3 من غضب الله معلن من السماء. رقم 4 لطف الله. رقم 5 دينونة الله. رقم 6 مجد الله. رقم 7 الوعظة كده خلصت تقريبا يعني، بس هنقول كلمتين على بعض الصفات اللي موجودة في إنجيل الله. خلي بالك معايا، الناس برا أحباء الأفاضل عايزين إنجيل، عايزين إله من صنعهم، بيسموه man made god، عايزين ربنا كده كيوت، حلو قوي، لذيذ، جميل، يعمل لك هو خدام لطلبات حضرتك. ده الإنجيل البروسبيريتي جوسبل اللي سمعنا عنه من أسيس ناشد امبارح. ربنا اللي يعمل لك اللي بده إياك، اللي بده إياك يا خيي، مش كده برضو؟ ولا ها؟ اللي بدك بدي كرسي في اللبناني يا فضلك يعني. ربنا يعمل لك اللي بدك إياه. أنت عايز إيه حضرتك؟ يشفيك، يديك، يخليك، يهنيك، على جهنم يوديك، مفيش مشكلة يعني. بس اللي أنت عايزه ربنا يعمله لك. بس أرجوك بلاش تقول لنا إن ربنا عايز مني حاجة، أو ربنا يعني بيزعل أو بيغضب، وبعدين إيه غضب الله اللي تكلمنا عنه دوت. لا لا لا لا لا لا، هو معقول ربنا يودي جهنم؟ قال اللاهوتين بتوع النهاردة بيقولوا كده، مش كده برضو؟ معقول ربنا يودي جهنم؟ دي جهنم دي من صنع البشر. بقى معقول الله المحب يا جماعة يودي جهنم؟ استحالة، استحالة الله المحب يودي جهنم. فالناس عايزة man made god، لكن إنجيل

0: هنا الله بيعلن لنا مين هو الله على حقيقته الكويسة. أحبائي تعالوا نشوف، عشان كده أنا لست أستحي بإنجيل الله، لأنه يقدم لنا العدل والرحمة والمحبة. أول حاجة يعلنها إنجيل الله أحبائي لو روحنا الرومية 1:16، لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله. أول حاجة في إنجيل الله قوة الله لأحبائي، ليس للشفاء وعمل المعجزات، مع أنه أكثر حد على وجه البسيطة عمل معجزات هو المسيح في الكتاب المقدس، لكن الإنجيل يظهر لنا قوة الله المخلصة المحررة. أحبائي الناس بأفكارها وبفلسفتها وبسياستها، أتحداكم هتولي واحد قدر يخلص واحد من الإدمان، هتولي واحد قدر يخلص واحد من الانحناء النفسي. أحبائي الأفاضل هتولي واحد كده، مع احترامي حتى للأدوية النفسية وأنا لا أقلل من قيمة الأدوية والأطباء أحبائي، هتولي واحد قدر يعمل كده، لكن إنما عندي علاج قد خبرناه جميعا. العلاج دوت هو قوة الله المخلصة أحبائي. مين اللي قدر يغير شاول الترسوسي ويخليه بولس الإنسان الجديد؟ مين قدر يغير السامرية؟ لأن كلمة الصليب عند الهالكين إيه؟ جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. ما أروع ما قيل عن الكتاب المقدس أحبائي، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق الروح والنفس والمفاصل ومميزة أفكار القلب وإيه؟ ونيات. قوة الله. سبيرجن كان بيوعظ وماشي وسط الغابات مرة أحبائي، وطلعوا عليه عصابة وقالوا له هو أنت سبيرجن؟ وقعت برجليك يا حبيبي. لا مش سبيرجن اللي قاعد على الساوند ورا يعني، ده سبيرجن الواعظ الثاني. بعدين قالوا له بص كده بقى، احنا وقعت، عملوا له في الغابة حفرة كبيرة ولعوا فيها نار وقالوا له هنرميك في الحفرة ديت، بس قبل ما نرميك طلع كل الكتب اللي عندك اللي موجودة في الشنطة بتاعتك وارمي لنا كتاب في النار. سبيرجن كان شاطر، رفع قلبه للرب وقال له عايزك تظهر قوتك للناس دي، مش بس تنقذني من الموت يا رب، لكن كمان تنقذهم من الهلاك الأبدي. فطلع أول كتاب عشان يرميه في النار وقال له زعيم العصابة تحب أقرأ لك حاجة من الكتاب ده؟ قال له اقرأ نتسلى. وفتح له كلمة الله أحبائي الأفاضل على الآية الجميلة اللي موجودة في مزمور 51، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني. قال له لا، الكتاب دوت أنا عايزه خليه شوية. ورح مطلع الكتاب الثاني وقبل ما يرمي قال له تحب أقرأ لك برضو، ورح فتح له كلمة الله أحبائي وقال له طب أقرأ لك آية. فأرأ له ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة. قال له لا ده بالذات بقى، دي أنا عايز أبص فيها ديت. وبعدين طلع له الكتاب الأخير قال له رمي ولا أقرأ حاجة؟ قال له اقرأ نتسلى. فتح له سفر الرؤية، ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد. هذا الرجل القاسي زعيم العصابة أحبائي بعد أن سمع آيات من كلمة الله انفجر في البكاء وقال لسبيرجن هل ممكن إلهك يقبل واحد مجرم زي؟ هذه كلمة الله أحبائي اللي قال عنها الكتاب قوة الله لإيه؟ للخلاص. قوة الله. كيف استطاع الله بإمكانياته الإلهية أن يحرر من الأسر الأسير؟ قال له المرنم كما أنا وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك عني من يديك، وأمرك القائل أن آتي إليك آتي أنا يا حمل الله الوديع. لو قللت لي البيز منه شوية بكتر خيرك. يبقى أول حاجة بيقدمها إنجيل الله 1 قوة الله، شكرا. رقم 2 بر الله أحبائي. والمقصود هنا بكلمة بر الله مش التبرير، لكن المقصود ببر الله هو عدل الله. عدل الله، كيف أظهر الله عدله أحبائي الأفاضل؟ وإيه الطريقة اللي أظهر بها الله عدله أحبائي في المسيح يسوع؟ عندما مات المسيح يسوع على الصليب أظهر الله عدله، أنه أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. الله أظهر عادله، أنا عادل. طب النفس التي تخطئ موتا تموت، بس هموت واحد بدلكم أحبائي. بر الله أي عدل الله ظهر في صليب المسيح، فمات المسيح البار، المسيح تألم مرة واحدة من أجل الخطايا، البار من أجل الأثمة. لكن أيضا عدل الله ظهر أحبائي الأفاضل عندما استطاع أن يرحم الأثم الفجار اللي زينا، عندما سامحهم. هذا هو عدل الله، هذا هو بر الله، righteousness of God. How God revealed his righteousness. أحبائي، عندما مات المسيح ليحمل خطية كثيرين، حلها الرسول في آية واحدة. مين حافظ يقول معايا؟ كورنثوس الثانية 5:21. كورنثوس الثانية 5:21. لأنه جعل، صدقوا حلو قولوها معايا، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. بر الله، الإنجيل يقدم بر الله أحبائي. كيف استطاع الله أن يبرر غير البار بطريقة برة؟ حد لقط التعبير ده وتقوله تاني؟ كيف استطاع الله أن يبرر غير البار لكن بطريقة برة؟ يعني بطريقة برة يعني مش طلعه كده ومعلش وخلاص، لكن الله استطاع أن يبرر الأثم الفجار اللي احنا زيهم أحبائي بطريقة برة، عندما وضع الرب عليه اسم جميعنا. ويشرح هذا التبرير أو هذا البر أحبائي كيف وصل إلينا هذا البر، كيف استطاع الله أن يبرر غير الأثيم. لما أجي أسأل سؤال أحبائي، إيه معنى كلمة تبريرنا أحبائي؟ ما معنى تبريرنا؟ البعض هيقول لي إن ربنا يطلعنا براءة. الإجابة غلط، الإجابة غلط. التبرير شيء والبراءة شيء آخر. الفرق بين التبرير والبراءة، حد يقدر يقول لي من القاعدين الفرق بين الاثنين؟ البراءة واحد كنا فاكرينه متهم، لكن الحمد لله طلع مش متهم. لكن هل ده يطبع علينا؟ يعني احنا ربنا كان فاكرنا خطاة والحمد لله، الحمد لله طلعنا خطاة برضه، يعني مش كده؟ كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه، والرب وضع عليه اسمه جميعنا. كيف تم تبريرنا احبائي؟ يلا نقرا مع بعض الايات الحلوه في روميا 3:21. عايزكم تقروها معايا، روميا 3:21. يلا، اما الان فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والانبياء، بر الله بالايمان بيسوع المسيح. اقرا معايا، الى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لفرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله. الآية اللي جاية بقى دي مهمة، هتيجي في الامتحان، لازم كلكم تقولوها معايا. يلا قولوا معايا، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. إذن الإنجيل يقدم لنا أحبائي، واحد، قوة الله. اثنين، الإنجيل يقدم لنا بر الله. رقم ثلاثة، الإنجيل يقدم لنا غضب الله. فذات الإنجيل الذي يقدم لنا قوة المسيح المخلصة، هو ذات الإنجيل الذي يقدم لنا بر الله وتبرير الله للإنسان، هو ذات الإنجيل الذي يقدم لنا أيضا غضب الله. رمية 1:18. يلا قولوا معايا، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واسمهم. خلي بالك معايا، غضب الله معلن وليس مستعلن. أقول تاني، غضب الله معلن ولم يستعلن. الفرق لم يستعلن بعد، تمام. معلن يعني الله يتكلم عنه في الكتاب المقدس، لكن غضب الله لم يستعلن. امتى يستعلن غضب الله احبائي؟ لما يجي المسيح، لما يجي المسيح وياخذ المؤمنين بتوعه، وبعد ما ياخذ المؤمنين بتوعه حبايبي يجيب عليها وطيها، مش كده برضه؟ هيتم بقى استعلان دينونة الله الايه؟ دينونة الله. لكن النهارده غضب الله معلن، معلن يعني بيتكلم عنه احبائي. ايه معنى كلمة غضب الله؟ هنا كلمة غضب الله مش الدينونة، لا. هنا كلمة غضب الله مش القضاء، لكن ايه معنى كلمة غضب الله يا حبايبي؟ غضب الله معناها الله غير موافق على الشرور. غضب الله رفض الله للشرور احبائي. الله غير موافق، اللي قال عنه في حبقوق 1 عيناه أترى من ان تنظرا الشر. اخواتي الاحباء، هل ربنا راضي على الشر اللي عايشه فيه الناس النهارده؟ بس المشكله اللي مخليه الناس بتتمادى في الشر احبائي، يقول عنه الكتاب في سفر الجامعه ان القضاء على العمل الرديء لا يجرى سريعا، لذلك امتلأ قلب البشر من الشرور. مش كده؟ غضب الله معلن، الله غير راضي عن اللي بتعمله الناس احباء الافاضل. وهيقدم لنا في الجزء دوت اربع اسباب في رومية 1 ليه الله غضبان. ليه الله، خلي بالك كلمة غضبان مش معناه اله متقلب المزاج. يعني المصريين كان عندهم اله زمان اللي هو اله النيل، بس ده اله يعني مودي. هنا كلمة مودي لحسن حد يكون اسمه مودي قاعد، يعني هنا كلمة مودي يعني متقلب الايه، ها؟ متقلب المزاج، متقلب المزاج. فممكن احيانا يرضى فيبقى في خير في النيل، ممكن يغضب النيل يفيض يغرق الناس، فعشان يتقوا شر الاله العصبي دوت المودي دوت، فكان يرموا له عروسه حلوه كل سنه بيسموها ايه؟ عروسه النيل. هل ربنا بالشكل دوت يا حبايبي؟ الاجابه لا، حاشا حاشا. لكن كلمه غاضب معناها الله غير موافق على الشرور احباء الافاضل. لكنه السؤال، ان كان غير راضي على الشرور، فالسؤال احباء الافاضل، لماذا يسكت الله على الشر في هذه الايام؟ الكتاب يقول لنا في رومية 2 اللي احنا قريناه، بس انا هكمل في غضب الله دلوقتي. يقول لنا الكتاب ولكنك من اجل قساوتك وقلبك ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول انات، غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبه. السؤال ليه؟
1: يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاء، اذا يسوع رجاءك وقف معي صرخ له يسوع يسوع يسوع يسوع. متوج طول المدى مليكنا يسوع يسوع.

الله غاضب، هتكلم عن أربع إجابات في روميا واحد ليه الله غاضب. ارجع معايا روميا واحد مرة تاني عدد 18، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين، ها؟ عايزكم تقروا معايا الآيات، يحجزون الحق بالإثم، يغلوشوا على الحق، يقاوموا الحق، يعطلوا الحق، يعطلوا الحق بالإيه؟ بالإثم. أحباء الأفاضل يعني يعيشوا في الخطية ويقولوا الله لا يضر ولا يسيء ولا ينفع. يعني هو هل عند العلي معرفة؟ يحجزون الحق بالإثم. واسأل سؤال، هل هم عرفوا عن الله؟ أيوة عرفوا عن الله. بص كمل معايا القراية، يقول لنا في عدد 19 السبب الأولاني ليه الله غضبان. أحباء الأفاضل يقول لنا إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. هل عرفوا ربنا ولا ما عرفوش؟ لا عرفوه. وكيف عرفوا ربنا أحبائي؟ هنا بيتكلم عن الوثنيين، كيف عرفوا ربنا؟ يقول إن معرفة الله أظهرها فيهم وأظهرها لهم. الفرق بين فيهم ولهم، الفرق بين الاثنين، فيهم يعني حط صوت الضمير جواهم، يقول عنا في سفر الجامعة جعل الأبدية في قلوبهم، مش كده؟ لكن أظهرها لهم، عرفهم وجوده. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله عمله أظهرها لهم. الإنسان أحبائي، اوعى تقول لي في واحد ما عرفش عن الله. أحبائي

0: يقرا معايا بقيه الايه، لم يمجدوه اي يعظموه او يشكروك اله، لكن عملوا ايه حبايبي؟ حمقوا في قلبهم او في افكارهم، واظلم قلبهم الايه الغبي. يعني حمقوا في افكارهم، قالوا عن ربنا كلام صعب قوي حبايبي.
1: نرحب بكم في برنامجنا الذي يأتيكم من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن على محطة WNTN 1550. والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات اتصل برقم 617-723-9766. والآن نواصل برنامجنا.

كانوا عاملين اغنيه عندكم هنا قريب في امريكا God is dead مش كده؟ حمقوا في قلوبهم وفي افكارهم واظلم قلبهم الغبي. مره كنت في فنلندا ما بعرفش فنلندي، وبعدين واقفين في طابور الكاشير ولقيت اتنين شباب كده عاملين يهزروا مع بعض ومش عارف ايه، عارف زي ما تقول اوه جاد كده. فلقيت الاخ اللي معايا اللي بيفهم في فنلندي استاء جدا، بقول له ايه يعني، بيقولوا كلام يعني اف ووردز ولا بتاع، قال لي لا لا لا لا ده هما بيهرجوا بيشتموا ربنا، بيشتموا ربنا. مش بس بيشتموا ربنا احبائي، كم من التطاول على قلب على الله. الله قاسي، علمت انك سيد قاسي تحصد من حيث لا تزرع. يا التطاول على ربنا يا بعيل ما طلعش من البيضه، الاجزر از نو جاد مش كده، ويبقى ربنا مركبه احدث العربيات والبتاع يقول لك انا اصل مش شايف، هو فين ربنا دوت يعني، عامله زي نمله صغيره على صباع رجل الصغير اللي عماله تسال اين هو الانسان. هذا هو الإنسان أحباء الأفاضل، بدل ما أن يمجد الله. حلوة الترنيمة اللي نمنعها مع أخونا النزار دلوقتي، وحينما أسير في الأدغال وأسمع صوت التغريدة في الأغصان، مش كده؟ نفسي تغني ها؟ يا مخلصي ما أعظمك ما أعظمك. السبب الأولاني لغضب الله

أحب الأفاضل أنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. لكن الحاجة الثانية، السبب الثاني لغضب الله حبايب، عدد 22، مين يقرأ معايا؟ وبيننا، لا عايز أسمع صوت المؤتمر كله في القراية. وبيننا هم يزعمون أنهم حكماء، صاروا جهلاء. وعارفين حكمتهم دي هتوصلهم لإيه؟ يعني بص معايا في عدد 23، عارف حكمتهم ديت؟ يقول الكتاب وعبدوا المخلوق، يمكن في العدد اللي بعديه، عبدوا المخلوق دون الخالق. السبب الثاني الغضب الله أحبائي، استبدلوا مجد الله بالمخلوق بينما يظنون أنهم حكماء. لا لا لا، سيبوكم من الكتاب المقدس ده، ده old fashion، old fashion، it is old fashion. الكتاب اللي مكتوب من centuries ده ما ينفعش معانا النهاردة حبايبي. احنا عندنا جان جاك روسو، احنا عندنا فولتير. ماذا قال جان جاك روسو أحبائي الأفاضل؟ يا من تعلمون أن الإنسان يولد بالخطية، جان جاك روسو علم الإنسان يولد طيب بالفطرة، like a blanket sheet، ورقة بيضة، والمجتمع هو المسؤول. وللأسف بتوع اللاهوت النهاردة تبنوا هذا الفكر، عندكم موجودين وطلعوا وصلوا عندنا مصر، واحد قاعد يسخر، قاعد يسخر من اللي طلعين من كليات اللاهوت، يسخر. بتقولوا الإنسان يولد بالخطية، قال إيه؟ قال إيه أخويا؟ بيستشهدوا بداود، داود قال لك أنا ذا بالاسم؟ قال هذا الرجل سمعتها بودني يا حبايبي، ولو عايزين الفيديو ببعته لكم. ها؟ قال لك ده داود أصله كان مولود نتيجة علاقة غير شرعية، فقالها أنا ذا بالاسم؟ مش عارف ألطم ولا أعمل إيه حبايبنا على المنبر يعني. يقولوا الوعظ اتجنن على آخر الزمن. يا سيبك من الكلام دوت، سيبك من الكلام دوت، إيه يعني إيه بالاسم صورت؟ ما زي ما سمعنا أسيس ناشد امبارح، رب يباركه، لأنه بيطعن في حق الله وبيطعن في دخول الخطية، وإذا لا يوجد حاجة إلى الفداء. فالمسيح إذا مات، المسيح مات بلا سبب، المسيح مات بلا سبب. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء. وللأسف كثير من الوعاظ في هذه الأيام تبنوا الفلسفة. أنا مش ضد الفلسفة، أنا مش ضد الفكر المستنير أحبائي الأفاضل، لكن أنا ضد كل ما هو يستبدل بالكتاب المقدس. فاستبدلوا المشورة بالكتاب المقدس، واستبدلوا الفلسفة بالكتاب المقدس، واستبدلوا علم النفس بالكتاب المقدس. أنت عندك مشكلة، تعال نعمل لك جلسات، تعال نعمل لك محاضرات، تعال نعمل لك لقاءات. أنا مش ضد المشورة ومش ضد الرعاية أحبائي الأفاضل، لكن ضد استبدال أي شيء به. ها؟ من الذي يولد الإنسان ولادة جديدة؟ يقول لنا الكتاب مولودين ثانية، لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى، بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد حبيبي. كلمة الله. وبينما يزعمون أنهم حكماء صاروا إيه؟ جهلاء. بهذا يفتخرن المفتخر، لا يفتخر بأفكاره البشرية اللي هي نتاج العقل البشري الفاسد، نتاج العقل البشري الفاسد. نستبدل أحبائي ونستغنى عن كلمة الله، أنفاس الله، بالأفكار الفلسفية البشرية. إلى الشهادة وإلى الشريعة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فكر. أنا عجبني بطرس الرسول يا حبايبي، حد حافظ بطرس الثانية أصحاح واحد، يمكن عدد 19 على ما أذكر. رغم أن بطرس كان شاهدا للمسيح على جبل التجلي، ويقول كده كنا معينين مجده، يعني عظمته ومجده الأسنى. لكن اسمعوا الكلمة اللي جاية يا حبايبي، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسنا
إن انتبهتم إليها كما إلى سراج منير في موضع. حد لسه مركز معايا؟ إيه سبب غضب الله؟ حد فاكر؟ عرفوا الله ولم يمجدوه أو يشكروه. نمرة اثنين، عملوا بينما يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. السبب الثالث، لماذا غضب الله أحبه؟ بسبب الانحطاط الأخلاقي. الانحطاط الأخلاقي، هات معايا من فضلك عدد 24. غضب الله، غضب الله. لذلك صدقوا حلو أنتم بتقروا، اقروا معايا. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم فيه إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم. رقم واحد أحبائي في الانحطاط الأخلاقي، يعني لسه في الانحطاط الأخلاقي، شهوات قلوبهم. يا على القلوب واللي اتملت بالشهوات والنجاسة أحبائي الأفاضل. يا الكتاب يقول لنا سر الطوفان في تكوين 6، إن شر الإنسان قد كثر وتصورات أفكار قلبه إنما هو شرير في كل يوم. افتح الفيسبوك، افتح الميديا، افتح مخ الناس النهاردة بيفكروا في ايه حبايب الأفاضل؟ غضب الله، الله غير موافق، الله مش مبسوط من الشر بتاع الإنسان أحباء الأفاضل. لا مش بس كده الانحطاط الأخلاقي، لكن بص الانحطاط الجنسي، ودي يمكن هنسمع عنها خدمة كاملة مع الأسيس ناشد بعد شوية بنعمة الله. الانحطاط الجنسي، هتلنا الآية اللي بعدها وكفاية قرايتها أحباء الأفاضل. يقول لنا عنهم الكتاب مش بس عبدوا المخلوق دون الخالق. أروح لعدد 26، يقول الكتاب في عدد 26، لأن إناثهم استبدلنا استعمال الطبيعي بالذي، أظن مش محتاجة شرح، يعني مش محتاجة شرح، على خلاف الطبيعة. وعدد 27، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي اشتعلوا بشهوتهم فاعلين الفحشاء ذكورا بالذكور، والنتيجة نائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم ضلالهم المحق. روح لعدد 28 في الانحطاط، دي آخر درجات الانحطاط يا حبايبي، ممكن تقروها معايا. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله، إيه؟ إحنا مش عايزين ربنا، فيقولون لله اعمل إيه؟ ابعد عنا، وبمعرفة طرقك لا نصر. لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم إلى ذهن مرفوض ليفعلوا بأنفسهم ما لا يليق. هكتفي بكده بغضب الله، لأن عايز أتكلم كلمتين عن لطف الله ودينونة الله ومحبة الله، والوقت بتاعنا بيجري شوية. لطف الله، يبقى أنا اتكلمت دلوقتي أن إنجيل الله يعلن. حد مركز معايا؟ واحد، شكرا للتركيزكم. قوة الله، رقم اثنين بر الله، رقم ثلاثة غضب الله. أقول كلمتين بقى، الإنجيل، إنجيل الله يعلن لنا لطف الله أحبائي. إيه هو لطف الله؟ goodness، kindness. لطف الله هو أحبائي الخير الذي يقدمه الله لناس تستاهل الهلاك، ده اسمه لطف الله. عشان كده ما بيكلم الخاطئ يقول له أن تستهين بغنى إيه؟ لطفه، richness of his goodness. يعني الناس تستاهل الحرق والنار الأبدية وربنا يركبهم عربيات، الناس تستاهل الشر وعلى النجاسة بتاعتهم والفساد وربنا يديهم properties ويديهم بيوت ويديهم ممتلكات يا حبايبي، ها؟ مش كده برضو؟ يديهم الطيبة، يا سلام يا سلام على الطيبة بتاعته. يعني واحد جاي يقطع ود، واحد جاي يقبض على المسيح وودنه تتقطع، المسيح يعمل ايه؟ ها؟ يقول لك سيبه ان شاء الله يروح في 60 بتاع، صح الكلام ده؟ يعني لا، شوف اللطف بتاع ربنا يعمل ايه؟ ها؟ شفي له ودنه حبايبي.
واسأل سؤال لكل واحد قاعد في الاجتماع النهاردة، مين فينا يسأل

يستاهل الخير اللي انت عايش فيه؟ مين فينا يستاهل انه ما ماتش بكورونا؟ مين فينا يستاهل انه ما ماتش بالامراض اللي جات لك في اليومين اللي فاتوا؟ عارف دي مش لجدعنتك، لانه من احسانات الرب اننا لم نفنى. ده هو ده اسمه لطف الله. على فكره في لطف الله وفي امهال الله برضه كمان، لطف الله غير امهال الله. لطف الله ان ربنا يدينا الخير واحنا نستاهل الدينونه احباء الافاضل، لكن امهال الله عدم الاستعجال في القضاء، عدم استعجال للقضاء. لما ربنا يبعت يونان لنينوى احباء الافاضل مش يقول لهم بكره هتتحرق المدينه، لكن يقول لهم بعد كم يوم؟ بعد 40 يوم هتنقلب المدينه. طب ليه ليه ليه 40 يوم؟ هو ده اسمه ايه يا حبايبها؟ امهال الله، امهال الله. حبيبي اللي قاعد في الاجتماع النهارده في المؤتمر، عارف ليه ربنا لسه ما موتكش لحد النهارده رغم خطاياك وشرورك؟ بيحبك. لطف الله عمال يديك في خير وصحه وممتلكات وانت مش واخد بالك. لكن كمان امهال الله عمال يقول كل سنه اتركها هذه السنه ايضا. انا كنت هنا، شرف كان ليا اكون هنا في 2025 واكون هنا في 2026. في ناس مش موجوده معانا، في ناس راحت الابديه، ما اعرفش راحوا فين، راحوا الابديه، وانا وانت قاعدين بسبب لطف الله وسبب امهال الله. امهال الله احبائي. الانجيل يقدم، لا يا سلام على الانجيل الكامل المتكامل يا حبايبي. الانجيل يقدم قوه الله للخلاص، الانجيل يقدم بر الله، الطريقة اللي يبررك بها قدام الله. الكتاب يعلن أيضا غضب الله، لكنه يعلن أيضا لطف الله. أصلي أن تتجاوب مع لطف الله. حد يقول أمين معايا؟ يلي لسه مقسي قلبك، يلي لسه عايش في خطاياك، يلي عمال تقاوم كلام ربنا، يقول لنا الكتاب هذه الكلمات اليوم: إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أخد دينونة الله ومحبة الله في الدقايق القليلة اللي فضلها لحبايبي. أخد الدينون عشان أحلي بقكم بالمحبة. ماشي؟ دينونة الله. أصحاح 2 هيكلمنا بقى عن دينونة الله. دينونة الله غير غضب الله. حد يقدر يفرق بين الاثنين؟ غضب الله بيكلمنا إن الله الله الله بده يعمل. شكرا يا اخي. غضب الله يقول لك ربنا انا زعلان وناوي اعمل، لكن دينونة الله الفعل القضاء. احبائي رمية 2 بيقدم لنا 7 مبادئ لدينونة الله. 7 مبادئ لدينونة الله. كيف سيدين الله البشر؟ مش عارف اقدر اقولهم 7 ولا الوقت شكله ايه، هحاول أقول منهم البعض حبايبي. الله يدين. نعم الله يدين أحباء الأفاضل. تقول لي إزاي يا أخي ليا؟ بقى معقول ربنا المحب اللي بعت ابنه على عود الصليب يدين البشر؟ أيوة يا حبيبي. أسألك سؤالي حضرتك، يعني اللي عملت تجادل مع ربنا، إيه رأيك لو أنت عايش في بلد، من فضلك ركز معايا، الحاكم اللي فيها so nice so kind so cute، حاكم عمال يدي فيها الناس فلوس، يدي مصاري، يدي امكانيات، يدي بتاع، وفي نفس الوقت هذا الحاكم احبائي اذا لقى واحد بيغتصب ويقتل ويسرق يقول لك لا لا لا سيبه سيبه ده غلبان، يعني كل واحد يعمل اللي بده اياه. ايه رايكم حبايبي؟ ماذا تسمون هذا الحاكم؟ رد عليا، هل هذا الرجل عادل؟ هل تحب تعيش مع حاكم بهذا الشكل حبايبي؟ أمال ليه تقبلها على ربنا؟ ليه تقبل على ربنا يحب الناس ويدي البشر عطايا وبعدين يسيب كل واحد يعمل اللي هو عايزه أحبائي؟ لكن أقول لك على حاجة كمان تانية الأخطر حبايبي. ماذا تتوقع من الله الذي يوما من الأيام بذل ابنه على عود الصليب؟ وبعد أن قدم ابنه وذبح ابنه لأجلك على عود الصليب، وأنت تصر أن تدوس على دم المسيح، ماذا تتوقع من هذا الإله؟ بل أقول لك على حاجة ثالثة كمان تاني يا حبيبي. ماذا تتوقع وأنت تعيش في طريق الهلاك وطريق الضياع، لكنك من أجل قساوتك وقلبك
غير التائب، تسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. اقدر اقول في دقيقتين ايه مبادئ الدينونة ديت؟ اسمع معايا اول مبدئين واكتفي بيهم عشان الوقت بتاعنا تقريبا قرب يخلص. بصوا معايا احباء الافاضل، اول مبدأ للدينونة في رومية 2 وعدد 2، ونحن نعلم ان دينونة الله هي حسب الحق. دينونة الله حسب الحق، المبدأ الاولاني. المبدأ الثاني لدينونة الله واكتفي به احبائي في رومية 2 وعدد 6، يقول الكتاب هذه الكلمات: لكنك من اجل قساوتك، لا الاية لا بلا عدد 5، من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تسخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. من يقول معايا واستعلام دينونة الله الايه؟ He is fair, He is just. دينونة الله، ها؟ إذن دينونة الله هي حسب الحق، ودينونة الله العادل. خذ المبدأ الثالث في عدد 6 واكتفي به. المبدأ الثالث للدينونة: الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. وحاول تطلع بقية مبادئ الدينونة السبعة في رومية 2، لكن أحل بقكم بقى، الإنجيل يقدم لنا محبة الله. محبة الله اللي موجودة في رومية 5 عدد 5 حبايبي، محبة الله. الإنجيل يقدم لنا محبة الله، لأن محبة الله. عدد 8، كيف ظهرت محبة الله لنا نحن البشر؟ من يقراها معايا ونختم بيها؟ ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاط مات المسيح. ما أروع هذا الإنجيل أحبائي، الذي يقدم لنا قوة الله للخلاص وبر الله، ويقدم لنا أيضا غضب الله، ويقدم لنا لطف الله، ويقدم لنا أيضا دينونة الله، ويقدم لنا محبة الله ومجد الله. أنا بشجعك النهاردة تأتي إلى المسيح، وتأتي إليه المخلص قبل أن تتقابل معه كالديان. اليوم إن سمعتم صوته فلا. ممكن نقف ونصلي مع بعض لحظات قليلة أحبائي الأفاضل، تعالوا نقف ونصلي مع بعض. أخي أختي العزيزة، قدم لك الله في هذا الإنجيل قوته التي تخلص. أتريد أن تخلص؟ شجعك صلي معايا دقيقتين، صلي معايا من فضلك. يا من تريد أن تتحرر من خطاياك، الإنجيل يقدم لك يسوع المسيح الذي يحرر. قوة الله، قوة الله. قال المرنم عن قوة الله المحررة: أنت تحطم القيود، وأنت تكشف الأسرار، وكل قلب في جمود بلمستك، لمستك يحال نار. تعال من فضلك لكي تنال بر الله، مات المسيح بدالك لكي تنال الحياة الأبدية. أخي تحذر، لأن غضب الله معلن. ربنا زعلان من اللي أنت بتعمله، بيحبك أنت بس زعلان من اللي أنت بتعمله. شجعك تعالى له النهاردة: كما أنا وليس لي عذر لديك إلا الدم المسفوك عني من يديك، وأمرك القائل أن آتي إليك، آتي أنا يا حمل الله. قبل ما سيب المنبر ورنم مع أخ نزار ترنيمة الأخيرة، حد نفسه يهرب من دينونة الله؟ عايزك وانت مغمض عينيك، إذا حابب النهاردة تهرب من الدينونة وتحتمي في محبته، ارفع إيدك أصلي معك صلوة قبل ما انزل على المنبر. أمين. خلي إيدك مرفوعة، خلي إيدك مرفوعة. إذا أحببت النهاردة أن تأتي للمسيح، تهرب من الدينونة، تهرب من الغضب الآتي. حد تاني يحب يرفع إيدي معانا أحبائي، يقول للمسيح: أنا بهرب من الغضب اللي استحقه، أنا بشكرك على لطفك،

صابر علي لحد النهاردة، مستني علي لحد الليلة دي. أشكرك أشكرك. حد تاني قبل ما أصلي لأجل الإيدين اللي مرفوعة في الاجتماع النهاردة، حد تاني يحب يقول للمسيح أنا جاي لك بشكرك على لطفك على إمهالك، شكر رب لأجل عشرات الأيادي المرفوعة. حد تاني يحب النهاردة يهرب من الدينونة من الغضب ويحتمي في محبة المسيح وبر المسيح. يا رب شكرا ليك لأجل إنجيلك الذي أعلنت لنا فيه برك وقوتك وغضبك ودينونتك ومحبتك. إخواتي جايين النهاردة يجروا يستخبوا في محبتك ودمك، بشكرك معاهم أيضا على لطفك وطول أناتك وإمهالك. النهاردة بنجيلك بتوبة، اقبل كل نفس رجعة وطبطب على كل واحد وواحدة وسمعوا صوتك مغفورة لخطاياك في اسم المسيح.

أغنينا كما سوا نغنم. أنت تحطم القيود، أنت تحطم القيود، وأنت تكشف.

0: رب مجيد.
1: قدمنا إليكم هذا البرنامج من الكنيسة العربية المعمدانية ببوسطن، والكنيسة ترحب بكم في اجتماعاتها التي تقام كل يوم أحد الساعة 11 صباحا، واجتماع الشباب يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء. وتقام الاجتماعات بمبنى نيوتن كورنر ورشيب سنتر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر، 187 تشيرش ستريت نيوتن كورنر. للاستعلامات رجاء الاتصال برقم 617-723-9766 617-723-9766. إلى اللقاء في الأسبوع القادم بإذن الله.